0: تمكو لاس تمكو فافي
1: نيني فمانا نباكا وطانينا غامبا فاتسم فوقاني فيلان عند بيتزا زي فيت فورنا تي شيداكو زي عني ناي في رام سكافوتو ساتسما ناسا فيانا كافينا فاسايا وطانينا
2: Tsy fingonana efa nametory marika tao. Tao amin'ny somo izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-karivo. Terapia izany, everina ohatra ny paka isy fanao isan-tao isan-kataona ihany. Dia mba manomanomana kely sy mba kely eo an-tanana.